0: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM Umut Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Saman Ağa, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Muhammed Duman'la yerel yönetim, kentsel gelişim ve hizmetlerin geliştirilmesi konularında işbirliği ve deneyim paylaşımını görüştü. Koordinasyon çerçeve düzenlediği toplantıda önemli yasaları görüştü ve hükümeti kurma çalışmalarının sürdürülmesi kararını aldı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci, bölgedeki gerilimin daha da artmaması için çalışılması gerektiğini söyledi. Irak'ın Tahran Büyükelçiliği, İran'ın Semnan eyaletinde yaşayan Iraklı öğrencilerle ilgili krizin çözüldüğünü ve öğrencilere bir aylık izin verildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri Hille kentinin merkezindeki Muhayzen bölgesinde iki uyuşturucu tacirini yakaladı. Arap Birliği Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasına karar verdi. İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Anata beldesi ve Şufat mülteci kampına geniş çaplı bir operasyon başlattı. Birleşmiş Milletler İsrail'e Filistinlilere ve Lübnanlılara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Yemen Savunma Bakanlığı Sana'nın Husilerin elinden alınması için kararın kesinleştirildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterine bilgi verdi. Amerika ile İran arasındaki artan askeri gerilim ve abluka iddiaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda günlük gemi trafiği 7 gemiye kadar geriledi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Amerika Merkez Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlamasından bu yana 94 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Alman polisi ülkenin batısındaki yüksek gerilim elektrik hatlarının yakınında yeni roket fırlatma platformlarının bulunduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Rusya'nın farklı bölgelerinde 32 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Güney Kore, Amerika, Japonya ve Güney Kore'nin Özgürlük Kenarı adıyla gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kınadı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. الإطار التنسيقي يناقش خلال اجتماعه الدوري عددا من القوانين الأساسية ويقرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي يؤكدان أهمية العمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر. السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران تعلن احتواء أزمة الطلبة العراقيين في محافظة سمنان الإيرانية ومنحهم إجازة لمدة شهر. القوات الأمنية تعتقل 2 من تجار المخدرات بمنطقة محيزم وسط الحلة. جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات على سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وزارة الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار تحرير صنعاء من الحوثيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران. هبوط حركة الشحن في مضيق هرمز إلى 7 سفن وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. أسعار النفط واصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 94 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الشرطة الألمانية تعلن العثور على منصات إطلاق صواريخ جديدة قريباً من خطوط الضغط العالي للنقل الكهربائي غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها. كوريا الشمالية تدين المناورات العسكرية التي تنفذها واشنطن مع طوكيو وسيول تحت اسم فريدوم إيدج. كنتم مع موجزا لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: سهلي فريكانس راديو تركماني فيم. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
5: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM radyosu.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Karışık şarkılarla Türkmen FM siz

0: Komisyonu arazi dağıtımında manipülasyon yaptığı iddiasıyla Tikrit Belediyesi Emlak Müdürünü gözaltına aldı. Arap Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına karar verdi. Birleşmiş Milletler İsrail'e, Filistinlere ve Lübnanlılara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik iki saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterine bilgi verdi. Washington ve Tahran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği 7 gemiye kadar geriledi. Orta Doğu'daki çatışmanın süreceğine ve küresel petrol tedariki üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غا يبحث مع الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد دوما آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية وتطوير الخدمات. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يدين الاعتداء على تمثال الشهيد صلاح الدين أوتش ويوجه بتحديد هوية منفذي الاعتداء وتقديمهم إلى القضاء ويؤكد أن التمثال سيتم ترميمه وإعادته إلى حالته المناسبة على نفقة الجبهة التركمانية العراقية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع نظيره التركي نعمان قرطلموش في أنقرة آفاق تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ونظيره التركي نعمان قرطلموش يترأسان المباحثات الموسعة بين الوفدين البرلمانيين ويناقشان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يرافق رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة. الإطار التنسيقي يناقش خلال اجتماعه الدوري عددا من القوانين الأساسية ويقرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والراسخ في مساندة القضية الفلسطينية. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن القوات العسكرية والأمنية تتمتع بجهوزية عالية في التعامل مع التحديات المحتملة والحكومة ماضية بخططها الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة البلد. لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن إكمال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي. السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران تعلن احتواء أزمة الطلبة العراقيين في محافظة سمنان الإيرانية ومنحهم إجازة لمدة شهر. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بتوزيع الأراضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن تخصيص 15 مليار دينار لتطوير 3 منافذ حدودية وتشير إلى استمرار تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا. القوات الأمنية تعتقل 2 من تجار المخدرات بمنطقة محيزم وسط الحلة. جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات عن سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وزارة الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار تحرير صنعاء من الحوثيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. هبوط حركة الشحن في مضيق هرمز إلى 7 سفن وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أف أم الفضائية.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Filistinlere ve Lübnanlara yönelik şiddeti durdurma çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik iki saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeler hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterine bilgi verdi. Washington ve Tahran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği 7 gemiye kadar geriledi. Orta Doğu'daki çatışmanın süreceğine ve küresel petrol tedariki üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberleriniz.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث مع الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد دوما آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية وتطوير الخدمات. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يدين الاعتداء على تمثال الشهيد صلاح الدين أوتش ويوجه بتحديد هوية منفذي الاعتداء وتقديمهم إلى القضاء، ويؤكد أن التمثال سيتم ترميمه وإعادته إلى حالته المناسبة على نفقة الجبهة التركمانية العراقية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع نظيره التركي نعمان كرتلموش في أنقرة آفاق تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ونظيره التركي نعمان كرتلموش يترأسان المباحثات الموسعة بين الوفدين البرلمانيين ويناقشان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يرافق رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة. الإطار التنسيقي يناقش خلال اجتماعه الدوري عددا من القوانين الأساسية ويقرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والراسخ في مساندة القضية الفلسطينية. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن القوات العسكرية والأمنية تتمتع بجهوزية عالية في التعامل مع التحديات المحتملة، والحكومة ماضية بخططها الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة البلد. لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن إكمال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي. السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران تعلن احتواء أزمة الطلبة العراقيين في محافظة سمنان الإيرانية ومنحهم إجازة لمدة شهر. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بتوزيع الأراضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن تخصيص 15 مليار دينار لتطوير 3 منافذ حدودية وتشير إلى استمرار تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا. القوات الأمنية تعتقل 2 من تجار المخدرات بمنطقة محيزم وسط الحلة. جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات عن سوريا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين. وزارة الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار تحرير صنعاء من الحوثيين.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. هبوط حركة الشحن في مضيق هرمز إلى 7 سفن وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceyi. Ne çok severmişim, gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana aşık.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.